0: الفافوريت تاع جيل باليسا
1: يس انديد
0: بلا دوبيو جانجل سام داي سام وير فوين لي سام باي لسا اسا ما دخلتش مع الاقوى 40 تاعنا تاع بيست اوف 40
1: ما ينال اللي تدخل تاعهم
0: اك تحسب انت
1: اي تاع سنكل مش هاتي هنا
0: نقرا بايس تيما زوما
1: على بايس بايس بايس
0: اسمعوا نو نفتي ورا نشكي واش هي ترافيك ونرا شنو هاد هذا نهين تاع الجورناتا او كومبيتيسيوني اخرى اللي انا ذا نشار الشانس تياك تربح بالكبير معنا دتالي كلها هذا الوقت بونجو
2: 897 Bay Hungry Craving something crazy? Meet the Crazy Cheese Barbecue from Burger King. Two flame-grilled beef patties or tender crisp chicken loaded with gooey cheese sauce, barbecue sauce, crispy onions, bacon and cheddar. Get yours in-store through the drive-thru or delivered. Crazy Cheese Barbecue. Get ready to go crazy. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
3: Make Independence Weekend a shopping getaway at Sicilia Outlet Village. Enjoy up to 50% off outlet prices at participating stores. It's the perfect time to plan your Sicily trip. More info at siciliaoutletvillage.com.
4: Jumu Restaurant at Hyatt Centric. Experience refined dining with outstanding value.
5: It sparkles, it shines, it looks amazing. And because you bought it from the gold market, you know it's a real diamond. The gold market offers GIA certified diamonds. Buy certified diamonds from the gold market. Visit us today.

Alex Warren, Ella Henderson, can I carry you home for 87 Bay في 9 يوم تا سبتمبر اكفيستا دالوقت للستودنتي رتورناو البوست الكلمة اللي ما ترشوش تقنعي تشبت جالهم ألبوم اما يكون لناي دا لسكولا ونشتي قلنا في نوم البرفارمنتي يم اللي يكونوا قدي يم بيهم بل برزمبيو probablement شكروا لنفورم الجديدة تراو الكود بالي يمزون انكا تيتشرز بالموت الموت يبدو يبرفارو المثال